0: سيئة لا كورة
1: دكتور ندرس
2: أيوة لا صح لا
3: صح لا صح لا صح كانتي com a Morcegão FM.